0: كده.
1: دا أم علاقة دا سام قاي جرابك أم إيش دا أي عناكيد دا أم قاي توان قطق أم قان قبالك دا أرمان نتشاكو أي عناصو 36